التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.